0: عيلة
1: اسبلك دي يا عيلة
2: سنجا دي يا عيلة
3: Power FM in Lusaka.
4: The takeover. Power Lusaka.

0: كان يبدو يقول يا والي وتولي سال
1: سوابس.
0: الو الو
2: الو
0: سيمبي
2: يا سر
0: ما ايو
2: عمر كاروكي با
0: كاروكي
2: يا